بطن وعليل نايم على الفرش وحالاته مغيرة نايم على الفرش وحالات أيوب عدم

باش ندير راني في حالة نترجى في التيسير يكمل أمالي ونشوف غزالي ينشرح خطري.